0: الكريمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawan TLPPR RI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan peringatan segera kita jelang penyampaian berita olahraga Pro 3 tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.